0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إن أفكر شفاعتك بعد هذه القيامة.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إلا فكان شفاعتك بعد هذه القيامة.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: gitu ya. Gak jadi gini.
1: Warisannya.
0: Iya.
1: Mulai aku lihat anak-anak aja tambah gitu.
0: Iya. Astaghfirullahaladzim, kulli dhanbin adzim, la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim, kulli dhanbin adzim, la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim, kulli dhanbin adzim, la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله رب العزيز رب العزيز رب العزيز رب العزيز رب العزيز رب العزيز رب العزيز رب العزيز رب العزيز رب أقيم صلاتكم للصلاة فإن تسويت الصوم من دمام الصلاة رحيم النور صلى الله عليه وسلم عزيز على من عزيز يا المؤمنين أغفر رحمة الله قال شبه الله على أهلين وعلى جواب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله تعالى وسلم تنادى على ما عمل الله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحية المباركة الحمد لله. السلام على نبينا النبي رحمة الله تعالى وعلى ذات الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صل على محمد.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات والصلوات والتمام. السلام عليك يا نبي رحمة الله تعالى وعلى خير بيته. السلام عليك وعلى بيت الله الزهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. أبارك على سيدنا حمدا ما جرى لما في لما لم تنهر لما رأى لا إله إلا أنت.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الحمد لله الذي عذاب أنا والحمد لله ونحسن نستغفر الله ونجي مصرح الله ونجي لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام. وبارك ربنا وتعالى يديه ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا جري يا جواد صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وبيضاته وأمداده اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأتنا سؤلنا وتعلم في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا سرنا وعلانيتنا صغيرنا وكبيرنا وذنوب أبينا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولعمامنا ولعماتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأستاذنا ولمشيخنا ولمعلمينا ولجيراننا ولجميع من حب وسن إلينا ولجميع من طلبنا منا الدعاء ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لنا وارحمنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada malam hari ini. Melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama kita kembali mendengarkan kajian taklim setiap malam Kamis dalam kajian kitab Syarah Al-Hikam, disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Mansur. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa salli wa barik alaihi wa alaihi wa sallam. Hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa juriyatihi wa libaidah jama'idin bila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sallam al-malaikatil muqarrabin barika salihin khususat malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa malaikatil hamalatil arash wa malaikatil hafadah wa malaikatil sabarati kiramin barar alihim assalatu wa salam dhamil arwah Abi Bakr wa Umar wa Adban wa Ali radiyallahu anhum wazir sahab al-qurabah wa tabi'in وتابي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمباصين وسادة السفياد المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين بإحسان إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيد الشيخ محمد هنبي مذهب على علم الرصيبي رئيس الأبدال سيد شعب مدينة المغرب يستجب الدعاء من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها ببرها وبارها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوتي محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي حسن بن عبد الجبار الشاذلي وشريس محمد بن عبد الكريم السمن المدني وشريس محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليل الشهاب الدين بن محمد أرشد البنجري الشهابي دون قنقرانا وشريس بنجر النطيق ومشري حبيب عبد الرحمن بن حسين بن يحيى سيد أبو طلحة سلام جنيب بر سليمان كردس النواوي بن عمر البنتاني وشريس زين الدين السنباوي علي بن عبد الله البنجري العارب الله الشيخ محمد زين بن عبد الغني شيخنا ومعلمنا خصوصاً آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة.

0: فاضله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي على تنبه إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إلا فكان شفاعتك بعد هذه القيامة.